0: صباح الخير انجلينا. رجع وصل لي شكاوى كمان هالاسبوع من الرصف من عندك، ورجعت التايم شيتس وشفت انه عندك غيابات وتاخيرات كمان هذا الاسبوع. نحن قبل مره كنت عم بحكي انا وياك وكنت متفهم نظرا لوضعك ولوضع العام، بس هالشيء منه بقى معقول.
1: هيدا مديري عم يتاكد اني ما رجعت نزلت من الشغل عبكير. اسمي أنجلينا، عمري 25 سنة، خلقاني وعايشة بطرابلس شمال لبنان، بشتغل بمعمل إزاز. من لما رجعت بلشت الحرب وأنا عم حاول وازن بين شغلي وبين العمل التطوعي، بس اليوم منو عن الشغل. اليوم رح شوف كاتيا. كاتيا هي واحدة من ملايين الناس اللي تهجروا من جنوب لبنان بآخر حرب. هي مع عائلتها وكتير غيرهم اضطروا يخلوا بسبب القصف الإسرائيلي، واليوم نحنا مع بعض رح نعرض أفلام للناس اللي خسرت بيوتها بالجنوب. فين طور مديري؟

0: قبل كيك.
1: هاي
0: سوري تخنتوا عليك شوي على قد بالعجقه.
1: اتس اوكي يلا فيديكي ناطريتك انا.
0: يلا هات عبوطه
1: يلا عنك

0: عم اشتغلها.
1: يلا منبلش بالكراسي ما هيك؟
0: ايه؟
1: هن الأفلام معي.
2: ايه صح،
1: اذا بتحقوا فيكم تنضموا لان احنا شوي رح نشوفها اليوم بتعطينا فرصة لحتى نحن كلياتنا نرجع نعيد تعريفنا لعلاقتنا بأرضنا، أرضنا اللي موجودة بقلبنا بقلب كل واحد منا وما منتخلى عنها وين ما كنا وين ما رحنا، وكل حدا موجود أرضه وبيته بقلبه على طريقته الخاصة.
0: يعطيك العافية.
1: الله يعافيكي.
0: عملنا اليوم
1: بس كان ايفنت حلو
0: كثير.
1: انبسطت فيه.
0: صح. انتبهتي قد ايه كانوا مبسوطين؟
1: كثير. انه بصراحة انه هذا الباهم اخر النهار، يعني انا لاحظت انه هن ما كانوا كثير مركزين او انه حضروا الافلام على رواق، ما كان في شيء من هيك، والولاد كانوا رايحين جايين بس انبسطوا وغيروا جو. بعتقد انا بالنسبة لي هذا المهم.
0: بتعرفي يمكن ورا فيها تحكي في غصة، حسيت انه هيك عم بيخبوا غصه ووجع ورا ضحكتهم. انتبهتي لهالشيء؟ يمكن انا شفت هالشيء لانه انا حاسه فيهم مثل مثلهم، انا نزحت مثلهم يعني، فحسيت بهذا الشيء لمسته. ف هيك
1: عن ابو التهجير، عن ابو الحار، هي صعبه انه بفهم انه كيف هيك واحد بيكون قاعد ببيته، يلا بيخلي بيطلع ما بعرف شو بياخد معه لوين رايح. انا بقى صحي ولا مره سالتك انت لما جيتي لهون كيف جيت.
0: هي نزوح بكلمه صغيره بس ثقيله كثير، كثير ثقيله. كيف جيت؟ انا ما بعرف كيف جيت لهون، ما بعرف كيف وصلت. فكرتي كانت هي انه نحن رح نضل بالبيت، ما رح نترك البيت لو شو ما صار. بس فجأة خلص بتحسي انه الامان انخطف منك. انت لازم تظهري، بدك تكفي حياتك، بدك تعيشي، فبتضطري انك تخلي بلحظات بدقيقتين او ثلاث دقائق انت معك مجال انك تاخدي القصص الضرورية. ما بتعرفي شو بدك تاخدي،
1: بتضيعي. ايه حلق. شو الضروري بالاخير اخر النهار؟
0: شنطتك ما بتعرف شو بدك تحطي فيها، ورائك الصبوتيه، اهم اغراضك، واخر شيء انه خلص منك قادره فبتحمليها بتحطيها على ظهرك وبتمشي. تكوني عم تطلعي لوراكي هيك على البيت وعم تقولي انه يا ريت في احمل كل هيدا البيت وحطه بالشنطه وامشي. توصلي لهون بتحاولي انك تتكيفي تتاقلمي، عم تعيشي حياه جديده. اول كم يوم صراحه ما بخبي عليك ما قدرت اني اتكيف، ما قدرت اتاقلم. انا بس ماما بدي ارجع، ماما بدي ارجع، ما قدرت يعني. وخاصه انه نحن كنا متفقين انه ما بدنا نظهر من البيت.
3: ابو حديد، ابو حديد، أبو حديد، أبو حديد، ألفية لتر عنا؟
4: لا ما عندي، من المعمل ألفية لتر من المعمل.
3: يا هلا، يا هلا، أهلا وسهلا. ألو، صباح الخير. في هلا شخص حيجي ياخذ من عندك صندوق 10 لتر، ألفية اللتر.

بقضيت من ساعات من يومي عم بيع شي شفاف حدا تاني صممه. بس بيدفعوا كفاية لحتى نعيش نوعا ما. ولحتى بالكاد نأمن المصروف، خصوصا بعد ما نزحوا أفراد من عائلتي كمان من الجنوب وقعدوا معنا بالبيت.

0: الو ايه
1: يلا يلا جاي يلا وصل توك توك ايه جاي جاي يلا بس شو جهزوا لانه انا عاوصل ماشي يلا باي.

0: كيف كان نهارك؟
1: العادي، رواق ماشي الحال مثل كل يوم.
0: إذا نحن وضعنا هيك كيف المهاجرين؟
1: عن جد الله يعينهم. أكثر شيء بعطى الهم الأولاد الصغار، هيدا الرعب اللي عيشوه منه قليل أبداً. أم بلس وعندك هالغلل يلي صاير، البلد كلها ياته مش مستحمل. أنا برأيي هيدي حرب فتنا فيها ما كان لازم نفوت فيها نهائياً، ما قلنا فيها علاقة يعني. الله شو بيقولوا؟ الله يفرجها، الله يفرجها ويهدي الأحوال يا رب، ويعطيك الهمة والقوة يا رب.
0: مرسي،
1: يلا بشوفك
0: بكرة إن شاء الله.
1: يلا
0: باي. إحنا بالأسبوع الثالث من الحرب، تعبنا، في تعب، في تعب، لأنه عم نشوف الناس بأعداد هائلة عم تجي على طرابلس. نحنا عم نستصعب حتى نأمن مسكن وحاجات أولية والأشياء الضرورية اللي العالم بدها تسكش حالها فيها. أكيد الحمد لله عم نقدر نساعد عدد معين من العيال، بس ما الحاجة كبيرة. وبغض النظر إذا الحرب حربنا ولا منا حربنا، في حاجة وبدنا نستجيب لإله.
2: أبا
3: مرحبا، كيفك؟
2: تمام.
0: بعد الشغل بروح على شغلي التاني اللي ما بيدفعوا لي فيه، بس هو الأهم بالنسبة لي. مجموعة متطوعين، ونحن منا منظمة ومنا ممولين. نحن مجموعة أشخاص من الشمال قرروا إنه ما بقى بدهم يقعدوا متكتفين قدام كل اللي عم بيصير.
3: يسلموا خلخول،
2: الله معك.
3: يلا بشوفك إذا الله راد. سلم، باي.
4: بس بدي منك إذا فيكي تاخدي، يعني هلأ خدي رقمها وأنت تواصلي معها، بس المرأة كبيرة بالعمر اسمها، يعني بيعيطوا لها أم حسين، يعني ما حتبعت لك لوكيشن، حتقول لك إنه فوق دكانت بزيروب ما بعرف شو. أوكي. هون أنت بشغلتك حتفهمي.
1: طيب،
4: أكتر.
1: طيب، يلا حاخد الرقم.
5: في كذا مرة عملنا اشياء بطرابلس، يعني رحنا على سوق المزارعين، هون حطينا دونيشن بوكس، انه اوكي ما اجانا كثير، بس على قليل العالم صارت انه تعرف فينا وانه حسوا حالهم عنيين كمان، ومش بس انه هذا الشيء عم نعمله. انه
6: بعتقد في ورقة ضغط من الدولة بامور النازحين، وبنفس الوقت في الخطاط تبع الشارع التحريضي، يعني الشغلتين لعبوا دور لحتى يصير في نازحين موجودين على الشوارع وبالخيام، مش بقلب شيلترز وبيوت مثل المره السابقه.
7: كمان في منهم عن تجربه سابقه، يمكن المره الماضيه المحل اللي نزحوا فيه ما كانت البيئه
8: متأكده. المشكله نحن عم نواجهها هي اذا بدكم تو يعني مفرقين، بس نيناتهم خصهم بالاسعار وبكل شيء عم تغيرات عم تصير بالعالم كله. فالميل الاسعار هي خاصه باسعار السلع، يعني لانه احنا بالنهايه عم نحط كتس هون، اي شيء بياثر على البترول بياثر على كل شيء بالحياه
2: طبعا.
8: والثاني اللي هي الاستغلال.
7: احنا قلنا شيء كم يوم وخلص، وقفنا التسجيل من ما لما وقفنا لهلا. انا عندي شيء 15 عائله محاكمه.
0: هيدا المكان بنص طرابلس صار لقلنا، عم نعبيه بحصص غذائية، كياس مواد تنظيف، فرشات، مستلزمات الحياة الأولية للناس اللي منا مسجلة، للأشخاص اللي منهم موجودين على ولا لائحة، للآلاف اللي إجوا وتوزعوا بشوارع وبنايات هالمدينة.
8: طيب جايز، يعطيكم العافية، خلصنا. بس بكرة أي ساعة؟ 12 بتكونوا.
0: إحدى مهامي هي إني بعمل جولة على السبلايرز لنأمن حاجات المهجرين، بس كله عم يعطيني بس أرقام، ما في غير أرقام بتضل عم تتغير، ولازم أعمل هالجولة قبل دوامي بالمعمل.
9: أنجلينا ما رديتي لي على الفويس، بليز لما كون بعتلك شي بعتيلي أوكي، بعتيلي شي.
0: يعطيك العافية. مفهوم مفهوم، إن شاء الله بالأيام الجاية رح انتبه أكتر. يلا يعطيك العافية.
10: مع وجود النازحين والحرب كثرة الطلب مثلا على الحليب، وتش هذا الاسنشل للبيبي، ما فيك توقفي له بلا حليب، فما عم بيعطوا شورتج، يعني السبلاير ما عم بيعطيني كوانتيتي بتكفي بيشنت واحد. مش عم اقول لك كذا بيشنت واحد، يعني عندك البيبي مثلا بده اتليست 1200 جرام بالاسبوع، ما عم بيعطيني الا 800 جرام بالشهر كله.
11: تعمل 5 سنت، ما بريد على اخوتي نموا، على اولادي نموا على 5 سنت، 10 سنت وقليله. عم يعملوا 5 سنت عمو و6 سنت، انا ما بعملها.
0: لا نحن لهيك عم ناخذ من عندك.
11: انا عمو بعملها 10 سنت وباخذ منك، ما بدي شيء منك، لانه انا مصاري الحرب ما بحبها، لانه واحد بريد على حوله. الله يكون بعون العالم والعبيد. يعني قال لك شغله، الغرض يدفع حقه دبي الحرام، ما الله قوله. يعني تهجير وتشليح مصاريه، ما الله قوله. هكي هدول اخواتنا بالنهايه. واحد بيرد على اخوته ينيمه بالشارع.
0: مرحبا، يعطيك العافيه.
12: اهلا، كيفك؟ كيف صحتك؟
0: الحمد لله تمام.
12: وانا الضيبه؟
0: والله عم نشتغل.
12: شو الاخبار؟
0: الحمد لله ماشي الحال.
12: يلي ليش
0: بدي ارجع اخذ اوردر لو سمحت؟
12: بس الاسعار اختلفت كليا كليا كليا.
0: هلا شوف انا متوقعه، بس انه قد ايه اختلفت يعني؟
12: يعني بدك تاخذي ال 10 لتر، اما بدك تاخذي اللتر هون بقى كل شيء له سعره. يعني للصراحه اخر مره اعطيتك الطلبيه والله خسرنا فيها.
0: كثير مرات بسال حالي اذا احسن لي وقف من التعب. يعني اذا اليوم نحن قدرنا نشتري الاغراض، المره الجايه شو؟

أنا هيدا الوقت بالمدينة، وقت الغروب بالربيع تحديداً، مذكرني لما كنا صغار أنا وأختي ونلعب على السطح، وبعدين تعيط لنا الماما عن البرندة تقلنا أنه نزلوا. فهيدا الوقت بذكرني بالرجعة على البيت. بالنسبة لي الغروب هو شعور الرجعة على البيت مع صوت الحمامات. اللي عم فكر فيه هلأ هو قد ايه في ناس هلأ محرومة من شعور الرجعة على البيت ببلادنا التعيسة.

0: من وقت ما خالته اجت من الجنوب لعنا على البيت كتروا السهرات العائلية اللي عم نعملهم. عم تجي كل العيلة لعنا. يمكن عم بصير شي حلو بنص كل هالمأساة.
1: فلتين الولاد ايه فلتين جماعة عم نحكي مع البابا.
2: أنا عم بحكي مع الماما.
1: ها؟ مرحبا يعطيك العافية. لا بس ستوني اتصلت هلأ. فقدنا لك بس فقدنا لك كتير والله هالقعدة كانت ناقصتك بس انت.
3: انا انا ابني كتير يعني
2: بس زعلانة لانه رنا رايح.
4: ما انا دايما عندي هيدا الوجع. اليوم كنت عم قلها للماما
2: ننبسط فيها
4: وانت حسيت حالي بدي ابكي. عم تقول للماما ليه عم تقول لها بدي فرغ بدي ابكي
5: فرح ولا حزن
4: انت ما بعرف صار عندي مشاعر مختلطه كتير ما بعرف
2: هون
4: انا عم رادا سالتها قلت لها انت مبسوطه بالشغل فوق لانه انا بعرف انه هيدا منه الكارير اللي هي بتحلم تعمله.
1: ايه هلا انا دائما بس يسالوني عن الشغل فوق بقول ماني مبسوطه. يعني ما فيك انت ما في خيار تنبسط بالشغل بس ماني مزعوجه انه الحمد لله في شيء عم بعمله
5: انه بالنهايه من المردود المادي.
1: ايه هلا انا الحمد لله عم اشتغل فوق انه انا يعني جنسيتي سوريه انه الحمد لله عم اشتغل بس هو هل فعلا هيدا القبض عم يكفي خصوصي هلا؟ لا
6: انا ما عم بعطيك اياها.

0: الغطاء عم تاخدوه بلاستيك او المينيوم؟
1: في المينيوم.
2: افضل المينيوم.
0: عندكم مكنة لتحطوا؟
2: لا
0: اما بينعمل كنت تاخدوا البلاستيك.

0: أصعب شيء بمساعدة الآخرين إنه بدك تتظاهر إنك واقف على أرض صلبة. أنا لا، بالرغم من إني خلقت هون وكبرت هون، إلا أني مني موجودة بهيدا البلد، يعني ما معي إقامة ولا وجودي قانوني، وعائلتي نفس الشيء. تخيل أنه أنت عم تساعد ناس منا مسجلة وأنت نفسك منك مسجل، وهلأ خالتي عم تنام معنا بالأوضة وعم تسأل نفسك كل يوم إذا بترجع على بيتها اللي هي منا مأكدة أصلاً أنه بعده موجود. كلياتنا ناطرين شي يمسكنا.
1: على اليمين إذا

تعرف شو؟ بهالمرحلة عم حاول ضلني اتطلع من بعيد لأعرف أنا وين وشو عم بعمل لي. عم لقى إنه أهم شيء بالنسبة لي هو إني أقدر بعد سنين أقول إني عملت أحسن شيء بقدر أعمله وأنا رضيانة عن نفسي، وإنه ما بهم الإنسان شو أصله وفصله، القضية الأساسية بتضل هي الإنسان ذات نفسه.